0: وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi